0: ولا هيكل اي بيزفون سما فانتي سينما خيا منين منين
1: عجيني
0: بو السكن اي تبوز لا ولا هيكل.